به أجمعين. اللهم إنا نسألك بعزتك العظمى وبصفاتك العلى تيمنا وتباركا أن تعطينا خير الدنيا والآخرة. اللهم اجعل هذا البلد تايلاند آمنا مطمئنا رخاء وسخاء وسائر البلاد. اللهم إنا نسألك بالقرآن العظيم أن تنور به قلوبنا وتشرح به صدورنا وتصلح به أحوالنا وتجعله لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأحزاننا ذهابا ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم احفظ بلادنا تايلاند من كل سوء ومكروه. اللهم آمنا في وطننا وأصلح أهوالنا وأهوال تايلانديين. اللهم فرج هم المحمومين من التايلانديين ونفس كرب المكروبين. اللهم أدام أسرة راتشاكريوون بالعزة والكرامة. اللهم وفق ملكنا ربا سمدت ربا شراك لاو جاو هو إلى ما تحب وترضى واجعله نصيرا للمظلومين وعونا للضعفاء والمساكين. اللهم أيده بنصرك وتوفيقك ووفقه لكل ما فيه خير المسلمين والتايلانديين. اللهم إنا نسألك أن تديم على مملكة تايلاند نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادة جلالته الحكيمة. إنا نسألك أن تحفظ ملكنا الرائي السامي لكل الأديان والدائم السامي لمصالح كل التايلانديين. اللهم وفقه وأعنه واكتب له النجاح والتوفيق في الأمور كلها. اللهم احفظ مملكتنا تايلاند الغالية. اللهم ألبس ملكنا وملكتنا والأسرة الملكية لباس الصحة والعافية والقوة. اللهم إنا نسألك أن تطيل عمر صاحب الجلالة الملك ربا سمدت ربا شراء قلاو جاو جو هو والملكة سمدت ربا جاو ستدا فشراء ستها في ملك ربا رمرا جيني والأسرة الملكية لبدا ربا رمبونسا نوون تبرأون وأن تقويهم وتعافيهم وتديمهم في الصحة والعافية ذكرا لنا وعزيزا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بفضلك دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
عليم سري وأخفى مستجيب الدهر.